0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدي يقيسوا فيا.

0: فكري اللي حكي حكي ما كان متصل. الصغير اللي اسمه بس اسمه عايرة اسمه عرس.
1: قلت لك شعرس بي قاب مغنية
0: يا زياني.

فرس عزاني. كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتو مع أمي.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي دعي.
0: عارف بالطب. هزوتيه. قليت فيه قليت لها بصغير.

0: هذا صوتكم.
1: صباح الخير لكل مستمعينا القريبين والبعيدين. عم بطلع هلأ من الشباك وبقدر قلكن إنه يوم جديد حلو ناطرنا. الشمس طالعة، السما زرقاء، والبحر اللي مبين على المدى شكله هادي اليوم. معي بالاستوديو اليوم الصبح شادي يلي رح يشارك بالبرنامج الإذاعي حوارات فوتوغرافية يلي بلشناه من يومين. اليوم عم نناقش إمكانية السماح بالوصول للصور الرقمية اللي انجمعت ضمن سياق هالحوار الفوتوغرافي، وهو مشروع بلش سنة 2001 وبعدين امتد من 2005 ل 2011 وكتار منكم ساهم فيه. بدعوكم كلكم تجوا على الاستوديو وتشاركوا بالنقاش، وبذكركم انه فيكم تدخلوا على الاستوديو بأي وقت بتكون فيه الإشارة برا خضرة، لما بتكون حمرة لو سمحتوا تفوتوش واستنوا لحتى ترجع خضرة. وشكرا. بذكركم كمان انه بكرة رايحين نتمشى بالمخيم لحتى نجمع اراء الناس اللي بيقدروش يجوا على الاستوديو. ممكن نلتقي صدفة بالحارات او فيكم تخبرونا اذا بتحبوا انه نمر لعندكم على البيت. تمام، هلا خلصنا من الرسميات وفينا نرجع للنقاش. شادي، شكرا انك اخذت من وقتك وجيت الصبح، ممكن تعرفنا عن حالك؟
2: انا اسمي شادي ابراهيم، مصور. طبعا انا

0: تعلمت تصوير بمعهد النجدة، طبعا بطريقة الصدفة، يعني ما كان في تخطيط إنه أتعلم تصوير بالأول. طبعا أنا كنت عامل رسم معماري، وطبعا اختصاصي كتير بعيد عن التصوير، ولكن كنت أسمع كتير إنه طبعا إنه الفلسطيني في مهن كتير ما في يشتغل فيها، ولازم يكون مجنس ليقدر يشتغل بهذا الاختصاص. وطبعا طبعا دورة التصوير أو التصوير، مهنة التصوير هي مهنة حرة، يعني إنه فيك تشتغل جوا المخيم برا المخيم، يعني هي مش ماشي خاص، يعني إنه بس لحاملين الجنسية اللبنانية فقط.
1: شادي، فيك تخبرنا أكثر عن الاستوديوهات في المخيم بهالوقت؟
0: كان في استوديو غنوة، استوديو نوف، استوديو النورسي، في استوديو ما متذكر اسم الاستوديو، بس بتذكر اسم البنت، اسمها زينب الحنفي. طبعا هول الأربع استوديوهات اللي كانوا موجودين. طبعا النورسي ترك قبل ما أفوت أنا على المصلحة، وفي زينب كانت تيجي يعني تشتغل وتوقف، تشتغل وتوقف. في طبعا من دفعتي أنا اللي تعلموا معي تصوير، في ناس فتحوا، في كمان صبية اسمها نادية زامل، كان كمان مسمي استوديو زامل.
2: يا صبايا، نادية، زينب، عم تسمعونا؟ إذا كنتوا قريبين تعالوا لعنا على الاستوديو، محتاجين نسمع أصواتكم النسائية هون.
0: وفي استوديو نوف كان في اخواته من قبل، هو صديقي وسيم، وهو كان في اخوه قبله، هو استلم بعده واستمر بهذا الشغل. في طبعا شيء مشترك بيناتنا، يعني بنشتغل وفي اتفاقيه على الشغل، على الاسعار، على البضاعه، هيك اشياء. مثل ما خبرتك انه جيت، طبعا جبت معي اشياء جديده، يعني افكار جديده وشغل جديد، ونقلي من فيلم للديجيتال، لأنه كان بوقت اللي بلشت أنا كان الديجيتال بعده جديد، كانت العالم بعد على الفيلم. أكيد الناس بتحب إنه تعملها سوفت وتحسن بالصورة وتعطيها ألوان كتير قوية، وبتحب العالم طبعا هون إنه تعمل ميكس مع شيء خيالي شوي مش حقيقي. فطبعا نحن كنا أول من اشتغل بالمخيم بهذا الشيء.
2: شكرا يا شادي، لو سمحت احكي لنا أكثر عن هالخصوصيات اللي عم تذكرها.
0: ما بعرف، يمكن في أشياء عنا بتختلف شوي عن يمكن اللي هي إنه مثلا أشخاص يكونوا محجبين أو يكونوا مفرعين من قبل وهلأ اتحجبوا، يعني إنه هذا الموضوع شوي بضل حساس. إنه وأكيد مثلا أنا بحكي من طرفي أنا كاستوديو، يعني أنا يعني صحيح أنا عندي نيجاتيفات وكذا وهيك، ولكن ما في أراجع، يعني ما في أراجع من شخص مفرع وهلأ أتحجب ما في أشتغل بصوره، يعني بالشارع ما في أشتغل. لا، في عندي بنت بتشتغل للمحجبات. طبعا هذا موضوع، وفي موضوع تاني هلأ بيجي ناس مثلا يعني محجبات ما بدن كمان إنه شاب يصورن، بكون في بنت، يعني في عنا بنت هي اختصاصها محجبات. وفي بالنسبة للكمبيوتر أو شغل الفوتوشوب، طبعا في كمبيوتر خاص بس للمحجبات، هي بتشتغل لحالها، وبعدين في شيء سيكريت فينجر برينت، يعني في الكمبيوتر ما بفوت الا على بصمتها، هي محافظه بصمتها، ما بفوت الا على بصمتها هي الوحيده. يعني هذا الموضوع كتير يعني كتير حساس بالنسبه لنا، مش بس للعالم، كمان نحن كسمعه كمحل، يعني انه ما فينا ما نعمل هيك، ما فينا ندمج الصور المحجبين مع صور الأشخاص العاديين.
2: يلا يا صبايا، يلا، مجال التصوير صار مفتوح لكم.
3: Did I really dare to be as explicit at the time?
4: So weird to hear this conversation after so long. I feel I'm hearing something totally different. Hamala, what do you think?
3: Shadi vertelt hoe haar architectuur heeft opgegeven, omdat het een van de 72 beroepen is die wij Palestijnen niet mogen uitoefenen in Libanon. Maar ik besef me nu hoeveel moeilijker het nog is voor vrouwen. Zainab en Nadia beschikten niet over fysieke studio's. Ze fotografeerden in hun eigen huis. Daarom heb ik me nooit gerealiseerd dat zij er ook waren.

الأمل بداخل أرواحنا ويعبق ممرات الروح وهي تنتظر لسنوات أربع. نقف على محطتها ننظر بشغف وحنين.

0: ايش اسمك؟
1: محمد.
0: ايش نفسك يا محمد؟
1: نفسي الحمد.
0: وايش كمان؟
1: بابا عدوني.
0: وايش كمان نفسك؟
1: كورة.
0: تلعب كورة؟

0: Breathing, walking, breathing, writing, breathing, shouting, breathing, singing, breathing, loving, breathing, fighting, breathing, staying, living.
1: الصمود هو الثبات، الثبات على كل شيء، على موقفنا، مبادئنا.
2: The first spoon of sumud is my father collecting seeds in Palestine to plant in Amman when we cross the bridge and return home to exile.
1: الصمود هو السعي وراء إنسانيتنا للبقاء وقدرتنا على سرد الماضي وفهم الحاضر وتخيل المستقبل.

0: The third spoon of Samud is picking up a map of Palestine and running my fingers along the creases until they find their way to my grandmother's hometown of Jaffa and settle on that vibrant dot on the crumpled expanse of homeland. Breathing, walking, breathing, writing, breathing, shouting, breathing, singing, breathing, loving, breathing, fighting, breathing, staying, living.
1: While rooted in the heart and soul of Palestine, Samud has reverberated far beyond the occupied Palestinian territories and intertwines the political, social, and cultural dimensions of past, present, and future resistance.
0: The fourth spoon of Samud is scrolling through Instagram in the dark hours of the night, speaking the names of the dead over and over, the names of the saved.
2: الصمود هو ما نراه في أهل غزة في بذلهم للغالي والرخيص في ذكرهم لله واحتسابهم للأجر عند علمهم أن العالم قد خذلهم وأن الإنسانية قد تبرأت منهم في ذكرهم لله ليقينهم أنهم أصحاب حق وأن الحق دائما ظاهر.
0: The fifth spoon of Samud is researching the histories of the dispossessed, learning from those who refused to disappear, refusing to disappear,
3: refusing to disappear, refusing to disappear.
4: صبرنا صمود.
3: صبرنا صمود.
4: وحضورنا وحضورنا بكافة المحافل الدولية المختلفة بكافة المجالات هو صمود.
3: هو صمود.
4: نجاحنا صمود.
3: نجاحنا صمود.
1: Such collective صمود is a testament to our shared humanity and our unbreakable resolve to seek justice for all oppressed people.
3: Resistance.
5: Lives become difficult when one gives up, so one should never give up.
3: Should never give up.
2: الصمود هو ما نراه في أهل غزة. الصمود هو ما نراه في أهل غزة في ذكرهم لله عند كل صغيرة وكبيرة. وفي كل حلوة ومرة في ذكرهم لله عند فقدهم لفلذات أكبادهم وآبائهم وأمهاتهم في ذكرهم لله عندما تتقاسم عائلة كبيرة لقمة واحدة. هم قوم جبارون فيهم من الخصال ما لم نره في أي أقوام أخرى ولا نزكي على الله أحدا ونذكرهم دائما بآخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول آواكم الله حفظكم الله نصركم الله ثبتكم الله أيدكم الله
3: أيدكم الله.
0: The sixth spoon of Samud is breathing, walking, breathing, writing, breathing, shouting, breathing, singing, breathing, loving, breathing, fighting, breathing, staying, living. The sixth spoon of Samud is breathing, walking, breathing, writing, breathing, shouting, breathing, singing, breathing, loving, breathing, fighting, breathing, staying.

راديو الحارة، وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليجو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة أهلاً حسن أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وإن هو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
1: أوكي. وفي وفي بال يعني وفي بالقطعة أنت بتحكي عن استعمالك للغبار إنه هو مش نوستالجيا، أو مش إنه هو إفكت خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت تاريخ صح بس صح. يعني إنه يعني aging أو
2: أي صح
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس انت استعمالك للغبار هو اشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي اكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك يعني للهيك.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار او في هذه الحالة يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستشر يعني باللغة الانجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار ان يعني اتذكر انا دائما احنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى ان الغبار يعني او الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السي دي نسمع المشاكل في الاستماع او مثلا حتى على الراديو او مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلت في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلا أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصه، بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو أضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني ف. تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من التنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة، فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقول لي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي
2: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات، فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقه انه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، او يعني كيف يعني علاقه الغبار مع الصمت؟
2: صح، الصمت يعني الصمت حتى كلمه الصمت باللغه العربيه في الموسيقى او السكون فيها ايضا اشكاليه، لان مثلا باللغه الانجليزيه كلمه سايلنس او حتى صيغه الجمع سايلنسز بعض الاحيان او pause مثلا وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني، بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤداة يعني فيها اداء يعني ممكن في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل، ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج
1: يعني صح
2: مستمع. لكن يعني. وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شوية ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى في شويه في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله الصمت يعني فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني. فاحاول ما اضغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب لكن يعني اعتقد انها تضيف شيء الى التسجيل يعني خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى بطريقه يعني من خلال الكمبيوتر او من خلال يعني الاجهزه الرقميه يعني ديجيتال يعني.
1: شوف انا بصراحه يعني ممكن هلا لما فكرت اكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني انه في يعني من ناحيه في كان لي تذكير انه في ايش حتى دائما حتى بوقت الصمت في ايش عم بيصير يعني. فانا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تعمل كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
2: والله في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان

0: يلا اطلع اطلع
1: بوزا
2: بوزا
1: بوزا بوزا يسون لسمان بوزا جو ميرسي بوزا جو سوي
3: Brother, please. Who mother? Father, family. Father, no problem. No problem.
4: Bullshit!